هل تدرى كم من يوم سرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارة عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخويا مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وكمين مكان، كيف تشرح لك هالديوان؟

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرص عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان، كيف تشرح لك هالديوان؟

demeç bablo. Sen levan leş esmek kekleş esmek kekleş nus işme. Leş metsir sen nisven anضف غزه وفي كل عمان. ليش ما يصير في كل لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم في المق وعارف اصله وجاي تقول للناس هاد مروان ابن رشيد بو في القرعه دي خد من صنعه صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كنتش